ولسه طب ولسه طب ولسه مش هننسى طب ولسه طب ولسه طب ولسه لا ولسه مش هممنا السن يغزف لحم الخصب أبين نيل تبين سن أنا عم لافظ سن تألف فما ما تلف في فرق السن.

عند طواع كنت على ناس وعتب على ناس وكنت انا اللي لفي في معتناها وقلبي تقوى وادرك وكيع الناس وعيني تدرخ خدها من مكاها من بكر تنشدنا طويلة بلا قياس ولدت على المنصدرة اصنع مجاها اللي ولدها للواهيد مقباس يوم تساقط فمها من سماها اما العيون السود على العين والراس مدام اهلها بالرجال اهتباها عود الرهيف وجسم بالحب حساس شوفه دواء قلبي وشوفي دواها انا وقالها لنا كلها ادواس كن طالبة في بيعها وفي شراها ويا حلولة في يدها على ربع جلاسة بدلها نظيفة يوزن الراس معها اللي زرعها صار يجنب عدياس والمصعد اللي في شبابه جناها ولو سلحوا عبيتها بل حراس غارة تنصى بيتها في هواها وهذه قصيدة بس سواليف للناس هي سالفة بس ما يطقوا صباها ومن طقك على الرجلين طق على الراس وكل نفس تنسى على الخطر.

يقول ابو سالم يا راك من عودنا ابو قلم صابي لربوعنا بالله توصل خبرنا وتقول لهم شي بغلب على شبابي واحنا ماشيين بالعين انصعرنا اصبر لما كسر الصبر نابي ومنها لقيت يقول يا ما صبرنا من مصر جينا جالبين الكابي وحضرة عيون الناس واحنا حضرنا الله يخرب بيتنا العربي وكل العربيات واللي ثبرنا الركب صارت من الطب الصوابي واحنا مع الترعيب ورب عرنا وجيت تنشد عم مبارح اصحابي ومنها لقيت الناس زي ما حضرنا طارق وعبا جل روبه حابي عودنا بحباته اتملي نظرنا يذبح بسكينة عريض العلابي ونشهد ان فجري ما دقرنا وشديت علي بيني لي الرابي وقلت السعادة يا ولد ما دثرنا ورزق ما هو عندي بوجه كابي وان كان عد شران كفر ودشرنا

0: الشاعر بيقول ايه؟ شكيت من صوت حر الملكم كفتن خوابير الخشب يوم صاحب العنز المفراس والخشب ملاع وزوره بعيد عن مسجد دراع يشداك من الظليم اللي جامع القاع وديه من دم الحبار يدرع قام الجرح زعجوك لنشاف الزعجوك ننجح وزرزه هذا بطرق من قبل ياعي ياعي من لحم حر من رجبك نمر وسلم هذا الحر قلنا فيه لا حنفة ولا جنفة
1: هذا من الجن والبطن
2: ولما بيقول بدي اسطورهم زي العضلين
0: شو العضلين واسطورهم قريب يوم اسطورهم زي غليل يعني عرقانات وغشيانات والجمل لما يتعب ويقسى يعرق يشير صدره ازرق اريد يوم صدورهن زي غاليب وقدامهن حزم وراهن حزين وتاه الدليل ووحل في لحاطيم والليل ظلمه والقرب ذا الهشيم معنى القرب ذا الهشيم يعني
3: قريب مين
0: واصبح علينا الصبح بين اليحمين وندور بهن الحماد الصميم اللي ما يرمي الجره

طرمنا في الدنيا وذبنا من الحلو والمر ويا والدتي وان الشايب دبنا من التتن مصفرة غبر الليالي لحن وبنطع اجعاب من فرة ومشيط ونشيط ورجلة خفيفة يومي تتلف البرة وبيطوي خوبة عصربة للبقى تيهي ومقرة ومضي يمانة لا تعاود القصة الجرة تندى عليه في نص الدين قوطر ويجيب الصرة ولا بيخرب معادة ولا هو قمر مغرة ويوم يبعد يبعد مقنقل الصقر على الطنقرة ويوم ينفض مطر وكويس ما يسوى العافل من مرة وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حرة وابوه منبح زعوجان وامها الفاطر حرة بتعقل وانت مطمن يوم انك عمد الضرة وما بيك سراع عظم القاسي غير اللي نيبه مسفرة ويختم قدام الحديثة هل بتتخامس بالذرة ولو انت عدت فضالة ودي ليالي وشهرة لو حضرنا ابو خالد هات الحدث من مقرة ويجيب للعلم الواقد ويمد الحرف ويجره واحنا بسمعنا بطلايب اوصف من بول العيرة وتدقي فيها العجايب وابليس مواليها بشرة والجيف بيشعب فيها وهي من دقن بالطرة ويجي مترد عباد بيحسبها النابز كل مرة ولنقي منتي عقيدي يلي في كتاف من غرة ولا تحسبنا المراجل كفاف حمر ومرة واحنا وفينا وكفينا ولا انت في شوانك حرة وانا اللي بذكر الطيب وسب وبلعب.